0: وإذاك كانوا معه. بدي بنطق ولا أستاذ؟
1: بلدي وليها نبي بلدها هنا
0: وإذا
1: أوكي
0: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم
1: تأمى بقية دون فأذن لمن شئت من شئت بوان تأمى فَإِذَا اسْتَأْذَنُوا تَأْذَنُوا تَمَا bagi bersih bagi solid sukun dia فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ tak mahu ada lebihan bunyi ujung sekali lagi
0: bismillah فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ
1: Fa'zan
0: Fa'zan
1: Fa'zan ujung lagi buang Fa'zalli
0: Fa'zalli man syi'ta minhum wastaw

0: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, menjelang pembentangan Belanjawan 2027, khatib menzahirkan harapan dan doa buat yang amat berhormat Perdana Menteri serta barisan kepimpinan negara. Mengurus perbendaharaan negara ialah amanah berat bertepatan dengan kaedah fiqh tasarruful imam ala ru'iyah manutum bil maslahah, yang bermaksud tindakan urus tadbir seorang pemimpin ke atas rakyatnya mestilah sentiasa terikat dengan maslahah. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk dan kebijaksanaan kepada Perdana Menteri dalam membentangkan Belanjawan negara. Jadikanlah ia menepati maqasid syariah dan jadikanlah tanah air kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, makmur dan mendapat keampunan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبواه دولي يا مها موليا سري فاروكا باقيندا يا دي برتوان أغون سلطان إبراهيم وكذلك كبواه دولي يا مها موليا سري فاروكا باقيندا راجا برميسوري أغون راجا زاري صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وأماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلى كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara, demikian tadi khutbah Jumaat yang bertajuk Al-Quran Menyatukan Hati, Kasih Merentas Generasi, yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Hazman Hashim. Mudah-mudahan selepas kita meninggalkan masjid pada hari ini, hati kita menjadi sedikit lembut, lidah kita lebih terjaga, dan hubungan kita sesama manusia menjadi lebih baik. Kerana Al-Quran Menyatukan Hati dan Kasih Merentas Generasi. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa, memperindahkan akhlak dan terus istiqamah dalam melakukan amal-amal soleh. Baik, insyaAllah saudara, kita akan ke udara lagi menerusi siaran langsung solat Jumaat pada minggu hadapan bersama rakan pelapor yang bertugas. Dari Masjid Putra Putrajaya, saya Yuni Nurliti Yunus dan rakan penerbit Nur Farhana Muhammad Nur mewakili stesen radio bahagian penyiaran Jakim, serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM Encik Ahmad Faris dan juga Encik Ahmad Fadil, mengucapkan terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM dalam liputan langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini. Terima kasih. Dan untuk itu kita kembali ke konti Nasional FM bersama Diana Wai dan juga Reza Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Bismillah.